0: أتمنى لهم أن الصيد ودنا ونرجع عدورنا وننام.
1: أجل هون لأنه فش حدا عنا
0: مش كويس.

0: الصالحة 5 سنين. نحن أبويا وأمي وإخوات، هم 3، سلمى وحلا وسارة.
1: قصفوا بيوتنا ونهدد
0: بالشبابيك، رجعوا. نحن خوفنا، جينا هام،
2: قالوا لنا الروح، رنوا على عمي وقالوا لنا روحوا من مكان. بعدين احنا وصلنا ولقينا كار فيها وسخ، ركبنا عليها وصلنا هنا.
3: ماما اتصوبت بايدها، واختي الصغيرة اتصوبت بوجهها وجناها وايدها.
2: ناخدش راحتنا، كل حاجة مقرفة، وفش فراش يعني نام عليها، أما بتفرش بطني وكلنا بننام عليها،
1: وفش حدا طايق حدا ومشاكل وقرف كل في بعض.
0: نحنا ما فيش ولا مية ولا كهرب ولا إشي إن نشرب، عطشانين.
4: أنا بتمنى إن نرجع لمدارسنا ولا بيوتنا ولا دورنا، ما بقناش بخيام وعنا مران بننامش.
5: ليش؟
4: من الحاجة اللي زي هيك، من الخوف، من الخوف هو.
6: بنخاف على أرواحنا.
0: أصير أنا إيش أرجف، حرف داية أرجفه وداية صار رجعوني.
6: منا يصير تهدئة،
1: نصير هدنة وما يصابش أحد تاني منا.
0: نفسي نرجع نصير هدنة، نرجع عالدار عبيوتنا ونحرف ننام.